0: فهو وغشتني أي غور بذموات ويبيك
1: هذه لك أخويا مجيد ولا فامي وجردع من هنا أحسن برضا.